اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم

0: هو الغفور الرحيم.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله.

0: Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la idghaman liman jahada bihi wa kafaru. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasallat aynun binazar wa adhanun bijabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah fima amara wa antahu amma naha wa zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati musabbiyati bi kudsi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. الله

0: اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وأذل من حذل المسلمين ودمر أعداء الدين ولكلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك وتقاك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة

0: رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, kita masuk tadarusan Al-Quran. Sekali lagi ini mengambil juz 12 surat Hud ayat 80 dan seterusnya pada halaman 184 dan seterusnya. Baik, yang pertama tampil adalah santriwan Zafran.

0: الرحمن الرحيم. قال لو أن لي فيكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك
1: لن يصلوا
0: إليك فأسر بأهلك
1: بقطع من الليل
0: ولا يلتفت منكم أحد
1: إلا امرأتك
0: إنه مصيبها ما أصابكم موعدكم
1: الصبح
0: أليس الصبح
1: قريب
0: فلما جاء أمرنا
1: جعلنا عاليها
0: سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل
1: مندود
0: مسومة عند ربك وما جواني مزالمي
1: ببعيد
0: وإلى مدينة يانا أخاكم
1: شعيبا
0: قال يا
1: قوم اعبدوا الله
0: ما لكم من إله غيره ولا تنفسوا
1: المكيال
0: والميزان إني أراكم
1: بخير
0: وإني أخاف عليكم عذاب يوم

0: عليكم
1: بحفيظ.
0: قالوا يا شعيب أصلا قلت
1: أن نترك
0: ما يعبد
1: آباؤنا
0: أو أن نفعل في
1: أموالنا ما
0: نشاء إنك لأنت الكريم
1: حليم الرشيد
0: لأنت
1: الحليم الرشيد.
0: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على
1: بينة من ربي
0: ورزق.

0: أغلقوا دفاكم إلى ما
1: أنهاكم ما أنهاكم عن
0: ما أنهاكم عن إن أريد إلا
1: الإصلاح
0: إصلاح
1: ما استطعت
0: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت
1: وإليه أنيب تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi Zafran, berikutnya Adito.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.

0: قد يا نكما ب
1: بعيدت
0: بعيدت
1: ثمود
0: ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه
1: فرعون وملئه
0: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

0: كريم واصبر فإن الله لا يدير وأجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب هون عن الفساد في الأرض
1: إلا قليلا.

0: الناس أجمعين. وكلا نقص عليك من
1: أنباء الرسل
0: ما نثبت به فؤادك وجاءك فيها
1: هذه الحق وموعظة
0: وذكرى.

0: والأرض وإليه يرجع الأمر
1: وإليه يرجع الأمر
0: كله فاعبده
1: وتوكل عليه.

0: تعملون
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik, pendengar sekalian, itu tadi Al-Farizi. Berikutnya yang terakhir yaitu santri Al-Farizi.
2: Yusron.
1: Santri Yusron, iya, Alif Lam Ra.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: تفلحون لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون
1: لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني
0: لا تقصص رؤياك
1: على إخوتك.

0: المتقين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
1: min ta'wil al hadisi wa yutim min matahu alaika wa ala

0: الحق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في خيابة جب يلتكي تهبع السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلهما معنا غدا يرتع ويلعب فإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Para santri sekalian coba perhatikan surah Yusuf ayat 11. Perhatikan surah Yusuf ayat 11 ya. Ayat 12 ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Nah, itu ada bacaan ismam ya. Jadi bukan bacaan tapi mulutnya monyong. Bibirnya monyong ya. La ta'manna. La ta'manna. Ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Coba sama-sama kita baca. Qalu, ayo sama-sama. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Coba baca supaya Ustaz perhatikan mulut kalian. Bibirnya harus moyong. La tak mena. Moyong ya? Tahu moyong? Ya, maju ke depan. Bibir dua maju ke depan. Ayo baca. Mulai. Itu namanya bacaan ismam. Ya, mulai. Sama-sama ulang. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa